أشهد زهير قلبي لأظهر يوحي أمي لفاف أجل منجا وجكار كار وصوتي لإيسا كارا